narin anak kwan nak pandoshi cheru la isli honan la ke qere qakur al rishte bal le mo al nan to ilan kun kamo qaqsa le kyang chire le sham chire le rochoch malan khayana war kwan kle puk de sibal esilal ho anak kwan bi es ka komon lo kanat le kyang ve kochok le kaushlak ho nakabanu raslal kutan na koi beni na qsa le chkol Nakoi peningin nak tukis tish banu kilik angel ho chandu tentosh banu kil ho al kuchik laesh li nakike echko chish kolomin kilik ho chik cooperativas nakoi peningin nak tukis tish banu kilik chakrab le cooperativa malak tukis tish banu kil li tak li kwang sa le pen ho nakenao ho choko chish kebal re tal malak ho kutan sa kencheru nakapantushi churu li kakwa dios ho choko chish kutikan kil Shmanak yakakwi rikin ha'am na chandak shishkunil li kosote siyom sashmen li ruchichwoch ha'in ut nakanaw ut ho nakakots erikin rahlal nak shishkunil li karu li nakakub li nakakhayali li nakasik rikin na chandak ha'an na o kyal tonim ilo alin sashmen li ruchichwoch utanan li nakakultika charu anakwan utanan li nakamadushiyak kwi jiru li kakwa ri nakaan khunilik Toshril, Toshtenqa, Toshberesi, Zalihonkhok, Chikangel, Zalihonkhok, Chinale. Li nakabano, akya li barnako talimama, lak akya li barnako okenakwi hoa. Chenkhuni laish, laish li nakikechor, Chikutuk, Zalihonkhok, Chikooperativas, Chikalakayak erinak, Zakal, Zalik, Chikyal, Chokeshishwanunkil, li kangel, li taklikwang, Zaleben, li shtolwale. Eblikokal, eblisahil poyanam, ish utkwin, li nakitalimang, Zalihonkhok, Chinakhek. Nakanaw na nakawuli kanghel khayin aban na an li shirak, an li shisik chak. Rubalak malak anak kuyak e na kshikaw rasi chak ere butko na ke nao akwi li hongkong, li komon, li nashisik. Karo na shikaw rasi kuyere malak nashinaw. Karo ak e na kshar zashben li ruchi roch khayin. Nashisik chanro na kta el chubek na shikaw rasi rib renak chivokain. Tiyok chishbanun ki li taklak o akwi li kanghel. Li kwansa shpen malak li kwansa li shtuam. Kho kanak ki laesh li sahil poyanam kho li kokal. Ni kyokish shishkeban le chkol, chi tolok, chi okeng, chi shkawresin ki lere. Na ka kekhon li sahi chkolak chukere, kho akwi li rosotasyom tashak li kakwa dios le ben rakhlal. Akya li mar toshish el, toshish numek, manak kho nakanao sahiru klaesh kwan. Li shtuam li komonin, li shtuam li kooperativa, li katenamit. Utli katepal malah aja libar nako taliman. Laesh tentotish uken, tentotish sakong. Salihoho chik angel, salihoho chinalep li nakwam. Salihoho chik kooperativas, li nakwam kakwi salitepal, salitenamit hongho. Shbanak sayruk kwan shkhalpal chishunil li mahela li chakilal, li railal li nataliman kanakwan. Aban naka cholok cherunak. Mokotaruk tashkhalpal kwi anakwan kanatikla li khalak. Kuil anak kwan ning anak kwan li okeng li akong li kawresing li solok tento la o li nakak sipal hun li usilal li hun li chabilal hun li khalak tento nak to okeng tento nak to akong tento nak taka chiktik salihun hun chik angel li na kwan shwanunki salihun hun chik operativas salihun hun chin lajer salihun hun chik tepal o nakenaw makak Yokochi ishpazpan nakkwank li halak, nakkwank li chapilo blessing, kwi la o ink anako uken, kwi la o ink anako sakon, kwi la o ak kwi, kwank li matanek chiku, reshkawri sinkilki, aban ink anakak tolok, ink anakak shkawri sinkilki. Aran ak kwi kwan shtona li chakilal, aran kwan li shnimalru li hunhuk jirayla li nakil, Sali kalepal, sali kooperativa, sali tanamit hongho, tento bi nak to uken, tento nak to takong, nakinka kyal kahwi, to ilok, nakinka kyal kahwi, to apien, tento sakal takachik, kichisa lao, shumanak keli takak, li usila, li chabilo resing, li pyoko chisikban, li nakasig, li nakakhayali, inka akun, inka kwi bakwi tish. Kam sa usilal, tish kam sa chabilal, malak chokre li rusilal ikaruta taliman. Keban sa komonil, hukanak,
chica junilo ten toto sacón bayang rech jalpal li rilopal chishunil li majelal chishunil li railal chishunil li chahkilal li nakatausa li kachuam li nakatausa shpen li nakhejunjun za barco inako za konjokana zaich ola sugere chishunilesh li nakike chol chirabinkil shkiabushkush fedekobera chuko chikulak za leken rekenshteak maga naka pantoshi chero za kalchen jen kachol li honal li nakike reka kulpal reka kebal chi ilan reshke bashlo qale hun hun chi silale hun hun chi na lebri hun hun chi atin ni na kulak sale kyan bana angel ruho na ka kotz erikin bana mare na qil na ka eka kaush lepal un patak chi ilan kut na ka tau re talil ho kuire silan nakmabar chik na ru na taliman kunakli kaurasing kunakli será que con aquel en el bajo en las manos de coberas de la que han clases de como ni con que se lo juro chico operativas o canac maca todos le echó el ren yo que es yo que en yo que es si se con cutinca que cajo yo coche y lo que encanto canar si al ol y co encanto canar si cuan pico se le capo es me las yo coche y lan yo coche cuark ma cuaja ande nahman ma cuaja ande nasikman encanto cabanujo na que es que sali atin hu hu nakmare na ilman na khunakli poyalam khunakli komon khunakli sah alman khunakli sah ish mare kyo chi dokte si kyo chi tenlik awan la acha kwilut ba ka shabano awan akil na kanali cha akila kuila at kyo ka chi eval retal li mahelal li railal li kyo chi kulman utinkana ka chi ka ke re skolbali komon Makah em nak yokatish kotspal li resilal makon. Makah em nak tarawk lachol, makah em nak yokatish hitok, kuila at hinka yokatah kichyo keng, resh kotspal li railal han. Li nakasik anak kwan li nakah, han tril pal chanru nak yokochi takong, yokochi o keng, renak eba railal eba mahelal hain, ta satch chihunak kwa. Karubi narakhti pal ishqanaqa kwa ishqasqitzin, ishqakomon, asociados, asociadas, sahil poyanam ho kokalu ta holominel relijonjo uchi cooperativas, natento ta kakawresi qim. Aban, makaj e ta kawresi akwim, kuilatin kana katzakon, kuin kana katroken. Tento ta sik li inajek, ta sik chanru naktatoken, tatzakon, Zabarkuita akela kaushut, zabarkuita asik, kunak malep ka angel, lita sachoksh yuam, lita sachoksh kwankil, hongok chi railal, li hongok chi mahelal akwidi kwank sa li halang halang chi kooperativas. Zaka en kwan anang kwan, o keng, zakong, rin bal chanru nek chishkunil, eba railal la mahelal haam, maka akchit li shkwankil, nak ta rakeak, nak la ho, ta ka tikib shwanunkil, angel, kaush, Hat Chabil re nataanta oken khakwir Chabil orzinki de kwanhik salihunhu jina khair salihunhu chi cooperativas khakwili kalebala kali barna ko talima khun na khultika ma ani chakhu satso rabin kili hunhu chi silali hunhu chi la lebli hunhu chi kaush le lanum siman sali pukte sipal adin ha emle na koksi re shum sinkil shkiapshkush fede kobera te topan linaler te toli kaush kuinka marera kakuiza de kuhu chi cooperativas na kaman li esilana kanau na kakuaya na manuman kakui na kuang li kaoresin li zorlog sa li kuhu chi cooperativas eri que la isla kanachin li kawachin li asociados asociadas li sahil poenam li kokal apan rechta cobre sin kili ka kaush rechta cobre sin kili kanaler kuang li pukesibal Es el alja indina roxí fedecobera, resh kambale hun hukchi es el alza le kyang, anakwan chuchu keng, reten ang, li molam maga utan na papachushish manak, nakchik na kulak, li es el alhun hu, manak na malchik li es el al, li na lebli kaush, li na kotsumang erikin, narajlal kutan udan kwi, utan akwi li na sao zalikachko la o ren tokwang erikin hun elik, shnum sinkili, na lev shum sinkili kaush manak na ishna kenau akwinak na tawahunak li komon de atinak de serakik ut la u arim na katerpak e chianchal kachko shkotsbal yasilal shkotsbal
dinalep salekian cambi eskana eskakoa eskaspitzin de conquesta de juego cooperativas con sus chic na katakla linim la saich pola chukere utro na kahkia kui rahlal chukere mare anakwan unakli komon yochi shkola niki hun jap chiklish juam na pamandoshi juri le kakwa dios wa kui na katakla hun linim la saich pola chukere chukakwe la chi chukachi shkola niki hun jap chikla juam anakwan mandoshi li kakwa dios Marinka toruk jebal shkawal huho chikomon shwana marina male shakwin kana kanau to barna kuera bi kana kanau barna kestaliman glaish li komon ni chokesh shkola ni kile cha mare kuer mare kulah kana kanau di kau kwa dios ta shakta och enin gere han ta shakta os tezin gere de num sidi onal ha in chistaza de chol shwana to kwang kle ju am narah na shkena to kwang akwi di taklak dale pen de jokent shkos bali raila ho jokosh shkema Inkare naqsh ke bash komon inkare naqsh ni mobresin kidu igugo chiraila li hoho chi chakhilan sa hoho chi cooperativas li nagman ban hanak to ken reskospal reshmesun kim zali ochoch na chi hokai ma kapchi kli railan ma kapchi kli chakhilan hokana sai chole bi chogere laesh li komon li shkele matan ni kakwa dios na kwa Kunciap jikle itu ambut, jenuh sih sih sasa lecuali kan kanau keruko kue pan, kui maka di rosot tesion makhluk di kakwa dios tak kena kerikin anta ujubening ere zaklal kona kaki maka nashkipi maka takapanu maka di cina uben maka di kashlan kua maka shjali toa kaj di to kashlan kakwi ban di rusilan di bantushik narak nakwang di kakyu am apan nakwang kakwi di kakawilan laish nakenau nak Kunak komon mares arailan sa chakilan kwa maka kwilish sa ischol maka karu kunak atin di tistaw ta kwilish sa ischol awan anak kwan pilap choka chikwala niki kuncha fikla yuam kwan na kawilal awan to si chulul ka kwa dios limatane hain di kyochish leban choka kwa anak kwan ut anak kwilin kapat sa ben chikulilish la ish lika komon di nakike chol chirabingish kya kush fedekobera di nakulap kya ken gaflal kutan Kongko arim talikyan sa dipunta si bal esilal hain na katam ni hongho chi esilal ni hongho chi nanep ni hongho chi ka ush paus ka kods sa likyan sa istiklahik ni loklah po hain ni nako talimang benakuan ni shkwakshak po sa kawadiyos ta siya kakwi ta usop ta siyang kakwi na anta siya ta erisiyang kakwi hokan sa dischol kwi hokan narak shban na kunaro ta kakye kondik angel ta kabano kulak Kwang di solo, kwang di kawresing takabanu kulak, aban kahkwi haan kahkwi na kawakwa Diyos nasinaw mato kulak maingka. Utkwi na kaw kulak, mantyo shwire, ni makwal Diyos ilakapen na antasyak ta usok tasin, ka antasyak ta tiyang angke, renak, taruk, patakyan, kakechish, panungkil, di us, salihuhu, chinahe, utkwal kuchik, salihuhu, chik, kooperatibas. Huka na, nakash tikbal wa yakrok, li nalipak, li serakik, Ya que ocho chishbanun kil Sale kyan la eshli kakomon la eshli Kana kakwa li nakeke ol chi kapinke Kwa lko chikli nakesh kolomen kre li hunho chi kooperativas Malak li nakesh ilok chirish li aub li nakesh ilok chirish li ujinin Kwa kwi li nakesh ilok chirish li ayin Oshe na le khain li kwal ahel ruhu ut mare Okre chi kawuk li angel zale ben la esha anak kwan li komon li poyanam li asociados li sahil poyanam li nakesh oken zali ushib tasal chi na lego kwa ye li choko chish kiebal li uchinin li kawre singil li angel hunho re nakmahalman man nalan man rish li kakre ru li ru li akwim kre li kooperativa man laksabar kwin na China mang sebab tu yang bos mang jenis bot di kain dan wal akhir ru sali kacu am la oli kongkos di hukum uci kooperatif. Contoh uci kau nak kui kau nak kui nak awanu mana kau nak panto ing ana ru tak awan jenis common. Kalau nak rasa kebal hain dan tak tahu ru nak kui kuan common jenis akhir han kain Awan maka garutish ayik garuah enak kwanaran. Anita hurtikan jiku garuah enak kwan kebeba komon haan kakaushlanak maka. Tento
تقلت شكاماري بتشوني لي نانيف تشوني لي تقلاك تشوني لي كانخل لي كوانس لي كونخوشي كوبراتيفاس وكوكوشيش تيبال لي اوشينين كوان ريلوم تشريش لي شكانخل انكيل لي كونخوشي اكويم لي كابيل لي تسي قاكياك توخشالين جاك نقنا اومان ونك نخال تسيمان كافيرو قاكياك نقوان ماريت ارتورو لي كابيل لي تسي وتكون انخل ايش نكبانو لأن تخلق لي ريلوبال لي رولي أكوين قاعد خلانتك ناو كنرم أبان كوي شوكولاك ساشكاب تسال لي كانخيل أكتنتو ناروتو أخشي كاوشتاك جينا لباك جريش لي كايين وتماري أران كوان لي روش لي كانخيل إش تسالل لي نالب جيوكو كوي جاتينا كنر كوان إش كايين كي رولي أكوين ما كوا جاكا كوي جوكو كوان كاتغا كينا نقوان شكالوت تقام تنتوري البان تشخوني لي كارو جوكو تشكيشين كل ريلي هنينا لقوك تنتو كل شوك تشكو باركوان كلي رتاليل دي رولي أكيم كلي نشبات سلاح لقونين سباركو يتوشيك ونق لعاقات ناكاك أمرو لاكو كيم خسالي كاييل ماري ران لاتينتا ماري ران سناوك ماري ران سامبيرو كاشا ماري sa hunak chikli dynamit na ke kam rule la kuim klaish reish kainkil na kanau manim mako macha marash ma an la at na kanau chan takal re rule li rule ya kuim kan li oka kush kamaza li hun kaibal renak ta kiechi manak خوال آخر رو جشناو قل جشخوني لي اسلال خاين شتيجين كل خون رو اكويم قوال شا آخ شما نقلعات هون نكا كل لي مخي قواق ماري تتش قواج ماري تتش خوب ود كل لعات انكا كاين نقات ملخ انكا كاور سين بلات ريك ان زبين كل لي كالو رخت اشتيا قوي حكي اخ ماري لاتشا كام لي او ماري لاتشا كام لي چين ماري لاتشا كام لي بيش ودكوي أبيش عن مريق آخر ناق ملاخ تخراش ملاخ أكش أوك جي شوق بالريب مريق جو شخشيك رولي أكوي مقال كارخ لونا كاكاوش لالات تشتيا كوي خون لي كومون تارخ لقو كاكوي كين مريق خوال كوشيك وناق كومون لي كوان لي لق لخ تومين جي رو مريق كوان لي بيلي بالشي ساكولاك جي لقو كاكوي كين وتشكي ريتال ناق كواش ما خلال لي كارو جوكا تشكاين كي ماري وون اخكوي تشكاية جاناو ها اسي لال ملاخانا لبخان اوان لا آت كوي انكا كاور سيم دي لات كوي انكا ناكا ناو شكور بال لي اسي لال لنا لب لي باركوان تشكو تاكوي كين وون ناكا تاورو خونا شيلان كيل وون ناكا تاورو خونا مخي كوان كيل أبان كوي لا آت أكشا كاوريسيا كوي ريك إنجي شوني لانا لبا كوهية وتتن دورخ تاناو ريل باليش شابي لا لولي أكويم وون أكوي نتا قول جي شابي لكارو تشتيا كوي هون كوي هاان كوي أكومون هاان تشكول تيكاجا كو ناق قيل ناق آخر ناق ناق راش لكارو جوكا تشكاين كيل وتقول لها أرض ما كان لون خوكا عن هنا كسم الله وتمارين كذي تا كيلي تخوان شكو ملخ ليش كمان ملخ نقطة صوت إيرشا تختا كذي كريتال تقل تاروش شابيلا ليرولي أقيم خيتا كم نقول صوت إيه بياق سلي سرق إيك سلي نلباق نيجو كوتش كيش بانون كيل كوان شكو تان أنا خوان تريش تانرو نقطة إلمان ملخ جارو نتوك انخلق تقل جي تشابيل تقاش تعمال جانكو جاكرو بلا وفكوان ري لوم ريكي نكوايا نتوان ناق تقاناو ري بال لكارو جوكو تشكيا جينكيل لكارو تارخ لخلقونيل فانا قوي ها ان تشكيا قوي نخ انك انا رخ انك انا روح قوي تامين جيرو قوي لي جوجي لقوك تشكيا قوي نخ ليرو لقوي مقان راش نقام آخنا كارونا كنا كويلات كاكويش سومينكيل نقوكا عن
إنك أنا رو تتأخذ بلاتيك لكين إنك أنا رو تتأخذ شتومن كيل أبان ماري كوانا خي هون نال ماري كوانا خي كوتان نق لي كومون أحيان ماري نا كل مانك سخونك لي كايل نا كيال ماري كوان تاراه ملا كيال شيك جوا كيل بال نا كيال كويسين كيل تارا سالي نا خي كوان كات بي كيالا كارو نارو ناشت جوا كيالا كارو نارو تشكيا كوي ut mare kuana kial malahinkam aban wila at yokachwano kihun angel de kihun akchapil onel chishunil ikarutish kiakwe anta ten angle nakta chapil obresi chishunil inaler de kangel de kwan salaben wila atin kanakasumela da kakwire tan nakta hun kutan naruta chichaki kichanruha in نكتي يسيلال إنك أوس لايش نكناو ملاح نكناوزا كومونيل هم بات نشيك هم بات نانومير كينا بالشيك لي كومون كينا بالشيك لي بويانام وتلاترخ ماري كوانزا أجول ريل بالشان أسونك إنك أتا كل مانك لنا لفان أوان ماري بلا كومون أخي لي كونكير جاكات أكشيش ناو وتلات ماري رخ إنك أنا كيتي ريشيم نبتا كل أخي كينا هم بايق يسيلال قول يوكو كوتيا كينا كان اقوان كوين نقا كبيرة تاليش خاكمون آخل سقل رو ريل آل وچنا لبان كيل ريش لينا لبخا إن ليكوكو كو إش كاوري سين كيل قيبان اقوان ليكوكو روي إنين كيل غابان إن كا سقل تاشي قا چون چريش لي لوخ لخطو مين بلي ناروكسي جاقا كان خيل خاين شبانا كويها أنج من كوانا قاوشلا توت أنيق سيسالينا لدي جو كوكوشي كوتوكا نقوان دي جو كوكوشي سيراك إكسالي كان تشكاوا أشكاب شكوش فريكو بيرا لكن مشتاق ماغا لينا كولاك سالي كان رخلال كوتان ناقوكسي دي بوك تسيبال سيلال هاين ريش كوتبالي هم فوقشي سيلال إنكا توت أنيق بي تسالي جاكي لال تسالي رايلال هاين هام شبانا كشيخو كان تقا كيريتان نقا خونيم لما خيلال كويش من كواتو كاوشلاب تريش ليلو تاختومين يوكوشيش يوك بانكيلشيش هونيل لينا لابلش توسولان تستسلالي كانخير خان لتنتورا تقابانو لتنتورا تقانون سي رينك توكو لاكتش كونا ليلو تاختومين كيال تانين كاتارخ جيقا خونيلو تاقاش وانقانا وكين ريش لو قالشيش هونيلي كاتلرو لنقاخ سالي قخون كابال سالي قتو عام سالي هونخوكشي كوبراتيوة سالي قاكاليبا سالي تناميت أبان شبين كوا سأل شكل شكوخ يكو لك أرو جوكو جشكي سينكيل رينك تاروخ تا كلون قطمين هان سأشكاش لكو أوبراتيوة رينك تاروخ تا كلاب لتمين هان سلا كوشو شلال سلا كوش سلا شامبا سلا كوشتال لنك أنا قناو كرو نكا كولا كي لا تمين أبان والآخر لنا لبكخاين نك نشيك تشوش من كوا جريشي لقلق تمين أهو نلاح في أن جوكو جيش جوبان كيل جيش هونيل لي بارخ كوان تنتو تونو مأكوي رينق تاقات أي رولي جابيل أويق ود مقون تاچار في لوق تختومي مابان نرونا كل من خاين ولقا جول تاشي تريش لتومي ودينقا جريش جابيلا لي رولي قاكويم نارو أخوي تشك أم أبان ماري تاج أخكو نبتش توها كوي ليرو لي أكويم قايش بانك نا كل ما نشقا كومون ماري كوان إيري لايش أكيش تاني تشيسا لي رايلال تشيسا لي ماخيلال خاين لي جوكو تشكو سفال زالي كيان قانا كوان ونا خلطي كو إيري ماري نانا كوان جنق زالي جبو لو تيكي جانا كوي نبنا كل ما نخان شبانك نا تتاكي كوان شماخيلال ليرو لي أكويم ماري كوان ليش بالتيل ماري نكا جينام بيجي بوز ماري نكا جاك ماري نكا رايش نكا قان نكا نقنا وكال تان ريرو وتتشتيا كوي تخاكم شو كان نبان مقون تقاتو خاكوي بوز شكو بوش من نقلات نكنا ولا بشات ساتشو كاكوي تشيسا جابا هون كاخر اما تاني تاكيو قاكوي نقاتو من خان تاكو لقاكوي كي وكانت نكيما كي رينك تنتورك تيروش لو تي لنا لابد كانخل نشبان لكين دي كوبراتيوز لايش لي أسوسيادوز وتي نشبانو في دي كوبراز اللي هون هون تي كوبراتيوز شبان ناكو كوان هون ليكس اللي هون هون تي مولامز اللي هون هون تي كانخل ناكي ما نري چان رفوش شابي لارو لي أكوين كناخ مان چان رو لي چوكوك تن توتا كوان چان رو لي شچينان كيل رو لي تابير رو لي لطاقسي
awan mare la esta khalan chik na sexto kestish kambal rule ra quil chan chan da quil tish ma khul le lar ka khol bex na pak kestish tu amak kestero chota kestish kwaru pak kestish kawinal solom solpal ut mare tish pan khun railan reli khun kapal mare tish pan khun railan reli na pek tu kober mare kin han to tish to ban tish khun le silan shman no pre mare ka tish ka usla aban tish man no Wenn aber kein wieder ist dann in Kata sich sich schon sich schon nie los ist nicht panno kre man die la mer tu ko mer man la schwan die kon kabal und schwan kon die reiter dann dann nach die han mare na kul man baya soll ich hoch die kooperativas na tal man kre chole er ki leish na kholo minet aber fede ko mer hun elik kwang aran hun elik kwang chak chalen ru belach Cuán ut tohta, cuán tili kakwadios o kanada. Ten tobi rilbal, lina lev, li kausha in, renak takachelta echish pa, palza tal kib, rikin li hunho chikomon. Li asociados, rikin li cooperativa rikin fedecovera, ut fedecovera rikin eblikomon, lina ke lo okruli akwim, zali halan halan, chitenamitza shpen, li ruchichoch. Renak chiho kaim, Con el cuán clirusilal. Ven a Chihokaim, cuán clitzolok, cuán clitauresin, cuán clitel, salibu cooperativo, su la isna que no una. Ma anicho chicula que erkin, utisquieta arena, cuán te toch, sashkawana shkwan litzolok. Te toch, distal haen, sashkawana shkwan litauresin, ta toch li técnico, li neilok li che, ta toch li técnico, li neilok li capel, li se, li cacao, li aninok. Ma hun sutna banu mank hana leba kwa hiya sa li hunhu uchi kooperativa su tla ishna kenao. Shman na, li molam fe recupera li nashtika shte ankil li komon shte ankil hunhu uchi kooperativa aban ajalak kap e nak rakhlal yu koji shpag pal za kalki chikau chi chabil nakanaw nak nare na ploho miyak li pak amal aban kachapak khib chi chabil na nak chukain chabil utsato angelak Salihunhu chimola, salihunhu chico operativas. La hoy venina, la canachi cutanza ken, silali narebak, hunhu, salechan, la ishli, pacomol, la kishtaliman, salihunhu chico operativas, o la capere tal, cual humpak, nanumel, dijonal, hunhu, y lo tacutan, utain, banchoshika, huinarachirul, paco dios, manak. Saluhan con el cachuam, o escachecha, saistik la jek. Nanau, chishunil, likamahelal, chakilal. Tishkunil akil lina leb li uz li nakachal shwanunkil nakachal li par nakotzakon ma nakachal li par nakistakon la ishokanak li ishkawil echkol nakakanab chukere chiru li honan khain tuut nakwakku tishkul tikankil chiru nak tishkunil li serakit lina lepak li zulok li kaoresing li kotzok na leb akyal chanru te tauru la ish shkulak sadekyan krikin shtek li molam ma Chijo kain na, sa isa peke, na kakwa isa kisin, ni sheke echol, chi kabinkil, na kwa kuchik shpanto shinkil cheru, ni wonan sheke eke, re rabinkil shkiak, shkush fedeko vera.